0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا ملكة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا
2: المجد للآب والابن والروح القدس
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
1: wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen
0: O mein Jesus verzeih uns unsere Sünden Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Nach dem zweiten schmerzhaften Geheimnis, das wir miteinander betrachten dürfen, hier beim internationalen Rosenkranz der Radio Maria Weltfamilie, wir übertragen diesen aus dem Libanon, aus dem Kloster Psomar, Nähe Beirut. Es folgt jetzt ein Gesang auf Arabisch. Die Klänge sind uns bekannt. Dieses Lied gibt es auch bei uns im deutschen Sprachraum. Ave sei gegrüßt.